0: ليك يا ماما
1: خليك يا برول اللي بدرا
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: جاي بالي فايدر تكون كيو
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: لا انت ليك يا مش لازم ماركت نبي لا انا سمش ما راح استجت هند
2: اي كونشي كي ليك يا مش لازم اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi meg i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi meg i solnedgangen. Gi meg, mann.